السلام عليكم. ميديم ويف ستونتيجنا غبجانا نشوبجين ابجي كيلا هرتز توجانا نشوبجين ابجي كيلا هرتز اف ام ارجع اشاريا تيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كارجيلين درينج فروتشوك بايت بي بروجرام ون يامبو نجا ينتي دونو كليبسيت نجي جونا سلام بوكو بولسون شيك

مقمن نفادي بروجرام بفرتشوك جازين تسوتر جاتيكا تسوتر جونة فتيكا بروجرام ين مزات محفل دوين غاتي ديرين فرتشوك بات بي بروجرامي تيربو میڈیم وی وی کا چیز آکاشوانی کارگیلی کا نظر نت وسپو خبری تھوسن سو کستا پرگی خبر اللہ ین مزید

0: sakbatsik gelba malpo do in gas yarang khrel mikhrel chutuk imam raza alaihi salam
1: dare sak payantes las kefe khabar rengen nyot pin medium wave ka acha akashwani kargili ka nazar nyot waxpo tusu trukna minute choga sonso kasata purgyanok general talk chingen mazat sheikh abdulli kana
2: صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله تمام سامعين كن دي پروگرام پہ سامعين كن خدمت لا کلمہ کھچک عرض بایت پمینا انشاءاللہ اولاد تس کوریانو کلمہ کھچک عرض باسے دیر گبنا اختتامت ہن چک پابت پر گرامی پھر پو جخشک جاک کنینا جخشک استرامبو نیانا استرامبو چیان سکیوتا نیوت پا پی مننا پیغمبر فیق پی نظر شک حچی کفوق ہیانس پر سنچی دوک سیوت سو دیکھنا پیغمبر فیق پو صحابان لحلتا سے دبشون لحلتا سے نا مول ببت ویلن لی اولادی آخر الزمان من آبائیهم نمزجوی پشونی دی اتامانی کا گیوت پا دوک پسان شکسر دیو چور بنا صحابان استيابس فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين آيا ديون مشرك إنا مشرك أتاما إنا زربنا نمزجوغي يوم ما يبيبشوني أتامان مشركين اشتانا إنا زربنا فقال لا پیغمبر فقوز مولد كون مشلا من آبائهم المؤمنين كون مشركين اشتانا من بلكي مؤمنين اشتانا إنا لا يعلمونهم شيئا من الفرائض نمزجوي اتامون اس كنت فرون لا خدا وند عالمي فرائض شتيان فرون لا چا سبمت پیاغ زره روزه زره حلال زره حرام زره یا چتو زره سما زره دونی اتاین دونی اماین دونی استریمو دو فونو دو کمچسپا دو چرما دو چونسه دو رنگنون زره دزاتی نورو تربیت کن خداوند

0: ومن ذهبه
1: كسا كسا كسا دون غاما انغن واري وركر نغا تي دون لخوا ترينينغ تانسو جيا
0: كسا
1: بوشن تراكر زيري نغا تي لغا اب تشي جو انغن واري وركر ان لا شتول بي فيل لا بروبر ترينينغ تانسي ان كي خون لغا سو غشتول چن غچو غ خون ريجستر بچين ديكنا بي ام وي واي زيري دي سكيم پي خوري پورتل چيو تشيا دو خورا اس نو ليفل كي نغا تي پهلا نا گراوند ليفل كي دون غاما ويريفيكيشن چچن کو چوك فروس كيا نا دي برث سرٹيفيكيت دون دون سغاما انغن اشان انغن واري وركر اسكاس نيامبو مينس دوكسي دي لاس بچن جو یادے گپ پنا دے ویریفیکیشن سر چیک بسنگ اتی دکنا ڈائریکٹر آفس کھری کنا دو ڈی بی ٹی تھرو ڈائریکٹ بینیفٹ تھوپ چن گا اما ان دو کھری اکاؤنٹ پانو ڈائریکٹ کھو پنی سچن جو یان دیش کی لیاں چا مت سیدا بینیفیشری لا ڈائریکٹ پنی سچن کا سب
0: بخشس سو غاد آدار شیلا زین چی شغبی دو پہ نمو دیس کولا چی بس بس مولنا دی چن جو دیس کولا چی
1: کا سر جو نتی دخس مانگن واڑی سینٹر